وَاجِبُ الذِّكْرَى وَالصَّلَاةُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإِتِيَادُ وَاجِبُ الْإ